Tiapnava. Achinakal Rajo, Hik legalmente, legalmente, realmente, Rajo, Mitzig, Notor, Kaslimas. Stitzilagana. Achinakumnak Rajo, Stitzilal Kaslimas, Kastwan, Stiatakzala. Porque yo que yo una chuchinchinema. Shimono Kahot no com. Shimono Kahot no Silaki. Shinik in Harka o Hokinik. Pem got kbara mish got kuna khalinya o kasdi mara na hom do hom ni ma vera ma na hom to kara bitina tsila khabra kasdi mara shini na bo hom atat na pal lograr khabra kasdi mara entonces ta tsila khabra kasdi mara kachina kum naqsh to bam usish tsila khabra kasdi mara per causa miye kne a Jesus chqa shto bel kara khono tsila kasdi mara per kon tsikh bi khabara chpam hom el comentario. Hermanos y hermanas que niña, o tantos en que van a referir a chi, en que van a referir a chi, colá o poja. Jabja, el mejor camino con mi chajo, abrazar la cruz de Cristo. Shuban. Jalukja, el mejor camino, cha, es el mejor camino, es tiej, el cruz, ja, Jesús, jo, titrea. Bueno, jo, te llamo. خطيا اني كبير ونق نبيت كان شي كشخبا كون دو نقبه انكي باب سماخ ان سبيسيالمنت كوين اقتلا لاشي كون كي اب سماخ نخجي باخ ابراتين نبي ميتشنغا نبي ميخ انتس كي تشرخ تشلال كوخ بنديسيون شكيبل اليخا كتشقوا تشخوك كمكرا كما قلت لك بسير شاني قلت لك شيوا كل وقت قيميزة شبام خون قيخ دومينغو كلا ملانا شبسير أستي كوه شبام نكا شي كونغريغاسيونس شقان كون كاتس او خوبنس سيمبر كون لا بيبليا سيمبر كون ساكوس سيمبر كون بيسير الوستواريو قاسخيك قشاك كير بير خلاش أخوخ أخوخ أكتوالمنت قبنون بيبير كما قلت لك قبنون بردير لا بندسيون. ¿Por qué? Sí, porque más no acaban de castigar. Por ejemplo, una clave taxin bitsin tsatba shin shikashakhba nki bana china be taxin kismahaba nki bapta yo nki bana jinga nak be mir nki bana orar a Dios los dos nki komra kiskaf nki bor bien bien nki komra kiskaf bien nki bor y nki kom que paz Nkishim Taki Avavera Turkey Push Nkishim Nkikom Group Akisiakba, Komsnabik Tun Ksasa Nkikom Rakutun Sinkibar Buha Kubach Rikikoshki Abba Nikich Pop Kasuan Bun Hook the Apwa Hota Ya Perkamikra Ho Ikumnakla Bech and a single Manana Imahonch Pras. ابن الشك بركم كركي استام ونقلا كي موري ونقكم كرا ونقكم كلا اسن كي بنو شيك خيمير سماخ بمو غير ارد لك كي قيخ لا سلك سماخ كلا بانا دون سابيرا بنديسيون قام قام بدي قخلون خو قتلاش كي تنقل قون قبيخ كي تنقل قون قنطاخ pero tiempo factor limitado entonces lo que el bicho haga me crea que está hecho a para que me quede cara estaban lo que hago en el yalig como el bicho el hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su padre en compañía de sus ángeles estacho cara estacabel cara estapatemlach Dios relicuas Epinak los ángeles trig desde Chkaj hasta el Ulo Vera, Shtkatsugara, Ishtiatakara, de acuerdo, Rukin Samaj, Achnakshkaban.

0: خبر خاقت نمد تقون خلال قرفان قيل قاس خوخنا لاخي قابت تقاق بانيك كل قا قاطرا خلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكلا
2: تقا خريخا
0: ما خونيش إخو بنقش تيبيغ ليش بامرقا سليمال ما خونيش إخ نقوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق إني تيلنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيغ نقا ساخا قيخ تقا نكتر كوي ساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقصاغتا أقيخ خراج نق نوبا نكوفتوا نك تكونا نكتبا تقا نك أتوخا نأوخ كوكين خي إيرف نق نك تكيتو شباق نئسرخي نخبيتك أعل ملون تقريل نك كونا نك تكيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخ نقبانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقان ساخو تسلاخك أصلي مال قسين تقكون خلال خبره خونا اغنيه تخرمال اديسا موندو رينوفادو تشقا رمال خبره الراديو انتخنا نسمعها رمال نيتاخا خون اوتسلاخ خوستيسيا تشقا نقت نقولك يا اتراخ ابنك تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كل خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

Bien, amigos, si vos llega la voz de Atitlán, ahora que la guigna, que llega más música, chvam, habrá programación. Caraca, nuestro gran amigo Miguel, no que llega en el cantón Chechiboy, mal tío, chvam, Miguel, que llega, chvam, habrá que la programación. Y caraca, familia, y nuestros vecinos, y con en el cantón Chechiboy, mal tío, chvam, amigos, que yo allá, chvam, habrá que la programación. Terakaga privar y giral jejij, barzo coloajoj, caracan, kayakar, choca, rojij, rechik, loloj, kangij, kansak, kasha, ngelmej, porque junkij, kaslimar, junaka, sheskarchik, junaka, kaslimar, cara, nkamachik, el nuevo día. El nuevo día del caga cada vez, nula kanauj, nula pensar, nula ngilar, akaba, nakankaban, cara, junkij, cada vez. A los estudiantes que van a planificar con plan de trabajo semanal y al día, el plan diario, y saludos que con el amigos, con el campesinos. Con el campesinos, con girar ahí, y brechental, siempre trata a Dios. Su chatet, Rick Nemchik Nanachmal, Ayur Samah, Nachalar, Hara Merbiyalta, porque con Gilal, Cojon Warwach Samah, which Hunam Rach Samah, con Gilal seguramente, Mahokovata. Ramal Kara, los mayas en antiguos tiempos, Karash Kiban, Perp Molah Molah, y 20 Mlah Unak. Cojon Rochki Rig y 20 Rig, Katrig y el Snachtach Pam Humbats. Ekon Hilal y Aru el Snach Pam Humbats, Shuhunwa, Humwa Ruak, Bitzig, Shun Rochki Rig, Kilchik, Hunam Kchoka, Hunam Kitzihona, Hunam Kitchop, Hunam Kbanik, Porke Humbats. Berkap y Hunchik Ik Harak e Bats, Chick. Y coche bunak, más en carja, recasión, chubari, caslemar, shun kitsihona, shun kitchop, shun kiban, y shun rach samar, kachki con gilal. Harar mal, el colar can ir can sac 13 meses, día 20 días, colach pam. Mar cara que viene, que te coma, ah, y hab. Y kainak, es unak, chuch can ir, chuch can sac, chuch. Ik chuach chumil, chuach ik. Tomane kibi ahik, astrólogos mayas. Iekara, nkitsdo akshin, hiero nak, nak sama kara tkalchkir, juntak alakana rnabana chuachuchilir. Uersin kakmik, hadioso kara blowa mandar. Mahon chikur. Misknatak ik, shibona ik aushin, nkataba, chin kataba kargiheriha. Pero cara que chavo chalal de que cara chka shawashqa abanik atakun watlo yaqum sirraqiq nkataba sin kataba porque ha dios no mandar khnbe shatra ruku shkakh ruku shuchlif ruku shqi ruku shlakhab harar chpo haqata dios hara haqata dios khnbe shatra khun raqan único y solo no hay otro khnbe shatra la palabra universal dios te la qaba bien. خنقنا تاخوخ مكشين تحقيقا مكشين تحقونا مكشين تسبريتيس مكشين تخيخ ونقن قباخي تيخن كيكون كيباخي عالشنق نشتخوناق انتخيك ديوس شوات شروع شليف انتخان بنو انخيلال كلا نوبان اشخا نبايل شوات شنو باي ميخ لا ديوس وكار رتخين ناقيخ نقرو كولي لقو انخيلال بير تاخو كنا شوات شروع شليف قبنا دي سروتار بيخو كيكوين كتالال قطخا اتشنا خنتيخا خون لاخ كال خون لاخ كيجا خون لاخ شوب ماق موچ نخيلال هي كولا بنيه كولا تكيني جا كولا بشناك نخيلال روالج كولا بوكيش خيلال يجا كولا اس كولا نيك اخراب نسات كرن بيشت لا قطخا تي اتشوش اوان نخيلال اتشنا خيقيخ بورك شخرما قبل ايلا تشوش ليب كولو بانگارا بقا بيه كو اكسيدنت كولو كات باخانا بوهيخ تتاوان لا كل الخلال تكسلمال كل يبلال هرمال كل خلال قصبخون شوخ أيوال ما هونك مكنا بانتا
نبان اوتسيل كت كي قاتشو اتشرو تليه كو اني كون غيال خال شلال انتقس كيلا ونا الخاري لا كرنا كان ايشا وتاتي شق ان كيلا ونقل لخ جاتشون لخ جاسيون لا كيلا ونقل خال لخ ماشي لخ ترو كيلا خو نقل بيش جواب كت كيلا خو نقل شاتشو تليه الكيغنا واشارة او قصال خان شب سال خاري لخ ماشن تبنو تشو كان ايش جواب أقسل خان كيرو تشي ونقطة بي أقسل خان شقي نشق بساخ كل باطر شين شرو ليف شين شر لوار كي لو نقرا ونيم قد أوكي تشو تشو ليف كل خيلا وكان كنا تعالى لنا كرانا تو رمال كرا خبرا من ساخي رشين خبرا غيخ